انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: طب تعرف تعمل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟
1: خد ما تخافش، انا لما بحضر اخد تضربني بصوت بحي نرد، ازاي قطط في اسود بتعد، هلعبها لب لو راجل صد. انا في التوضع ما اقولكش، جاي اخطف انظاركم وامشي عن نفسي، ليه ما تكلمش انا

0: لما اتكلم علم اجيب من الاخر اصل معلم اقول الكلمه الكلمه اتعلم لو غابت مني هتتعتم زي ما اجيبها بسيبها انا زي ما رتبها بكرتبها انا في اي حته بخش اقلبها انا عارف ان انتم
1: متغاظين قوي.

0: قوي
1: جامد جدا في اي حته ميجا ستار مش برمي الجتا نمبر وان يركب ملاكي بس ما يركبش بسكليت انا لما خطي بغطي حاسبها بالمتر لا بالسنتي انا جنبي 50 شباب لقدرت انا شورتي لايق قوي معنا